مهم انا هروني ادي انا وانا مي بكيت يا دي ظلام غيمان انسك يا غزالي